0: التي ستسمح بالتعرف على المسيح الدجال عند ظهوره. سيقدم نفسه كأعظم داعية للسلام في التاريخ. جاريت كوشنر هو مهندس اتفاقيات إبراهيم. يقول ترامب لجريد كوشنر علنا: إذا لم تحقق من منظور كتابي ما
1: أحد الأنبياء الكبار